رؤيه إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها